0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan beduk dan azan asar untuk rakyat kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.